متابعي كوزمو بالعربي، أرحب بكم مجددا على موجات إذاعتنا. أنا معكم داريا فارمان، ونقدم لكم اليوم موضوعا: هل أوروبا مستعدة لصيف حار؟ دعونا نستمع.

0: اوف داريا، بليز ممكن تشغلي المكيف لو سمحتي؟
1: أساس في كتير مكيفات بألمانيا يعني ها؟
0: يسعي نسينا والله. وبتعرفي انه يمكن هذا السؤال عن جد بيفرض نفسه اليوم بقسوة على كل النقاشات اللي عم تصير حول اوروبا، هالقارة اللي كل عمرها كنا نشوفها قارة الطقس المعتدل والصيف اللطيف. وشوفي نحن بعدنا بالربيع، هل هي فعلا مستعدة لتواجه مستقبل فيه حرارة أعلى بكتير وموجات حر أطول وأقصى؟ لأنه نحن اليوم عم نتابع اللي عم بصير بالسنوات الأخيرة، وشوفي دارية يعني كل صيفية عم تجي أقصى وحر أكثر من الصيفية يلي كانت قبلها. وعم نلاحظ إنه الموضوع عن جد يعني ما عاد مجرد تغيير بسيط بالطقس، اليوم صار تحول كبير بشكل الحياة اليومية داخل المدن. حتى فكرة الصيف المريح يلي كنا نسمع عنها بأوروبا عم تختفي تدريجيا. اليوم صار لازم نسأل نفسنا، هل الأنظمة الصحية السكنية الاجتماعية جاهزة لهذا التغيير ببلد عن جد يمكن عدد المكيفات والمراوح فيه يعني يكاد يكون معدود، ولسه عم نركض ورا واقع أسرع منا بكتير؟
1: اللي عم نشوفه يا نهى هو عن جد تحول تدريجي لكنه عميق. موجات درجات الحرارة بأوروبا ما عادت شغلة استثنائية، صارت جزء من نمط المناخ الجديد اللي عم نعيشه ونحس فيه كل صيفية. الشوب اللي عم ينخل بحيطان البنايات اللي ما أنا مجهزة لا بالتكييف ولا بتحملها لدرجات الحرارة العالية، رغم محاولة الحكومات إنه تتكيف عبر خطط صحية، تحذيرات مبكرة أو برامج دعم لفئات صحتها هشة، لكن بنفس الوقت كمان بنشوف إنه سرعة التغيير المناخي أعلى بكتير من استجابة هي الحكومة للظروف المناخية اليومية اللي صرنا نعيشها. هذا الشيء بيخلق ضغط كبير على الأنظمة الصحية والاجتماعية بكل القارة مو بس بألمانيا.
0: هل ألمانيا وهل أوروبا عم تدق ناقوس الخطر؟ وهل أوروبا مستعدة لصيف أكثر حرارة؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. اليوم معكم أنا نهى سلوم وزميلتي داريا فارمان.
1: خلال السنوات الأخيرة متابعينا، التحذيرات الدولية ما توقفت على الاحترار الحراري العالمي. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت أن العالم ممكن يقترب من مستويات حرارة قياسية ودرجات شوب بالصيف. توقعات بتقول أنه في احتمال كبير يتجاوز متوسط الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية بين 2026 هذا العام الحالي ليوصل ل 2030، يعني بعد 4 سنوات. هذا الرقم مانو بسيط، بيبين أنه بسيط لكنه بيمثل نقطة تحول خطيرة حسب علماء الطقس. وهذا الرقم مرتبط باتفاقية باريس للمناخ وآثاره كتير كبيرة على صحة الإنسان وعلى الزراعة وعلى المياه وعلى التربة وعلى بيئتنا اللي نحن عايشين فيها.
0: يعني يمكن المشكلة الأساسية ما بس إنه الاحترار ما بيظهر فقط كزيادة بسيطة بدرجات الحرارة اللي عم نعيشها ونشوفها صايرين، بيظهر بشكل أوضح بزيادة موجات الحر من حيث الشدة والتكرار. يعني كان يجي مثلا بالصيفية موجة حر واحدة، بالسنوات الأخيرة صرنا عم نشوف موجات حر خلال الصيف، وأوروبا عم بتشوف هالشي بشكل مباشر خلال العقد الأخير. فترات الحر فعلا صارت أكثر شيوع من أي وقت سابق، وهذا بيغير شكل الحياة اليومية بالكامل داخل المدن يلي ما فيها خضار كتير.
1: طبيعي، ولكتير ناس هذا الحر مانو شيء انه فقط مزعج ومتعب وانه مؤقت بالصيف، لكنه بيأثر جدا على درجات حرارة جسم البني آدم وعلى صحته بشكل مباشر. ارتفاع ضغط الدم، النوبات اللي بتصيبهم مانا يعني ما بتجي بشكل خفيف، الدراسات الطبية بتتعامل معه بشكل مختلف تماما. درجة الحرارة الشديدة المرتفعة ممكن تتحول عن جد لعامل خطر صحي حقيقي، ما هو شعور بسيط بالتعب أو حالة ممكن تؤدي لمضاعفات معينة، بالعكس مضاعفاته جدا خطيرة وخصوصا عند فئات كتير ضعيفة. خلينا نعرف مين هي الفئات أو شو هي هي العوارض اللي بتعرض لها الإنسان من الأعراض الصحية.
0: يعني يمكن بالبداية بتكون الأعراض بسيطة، هي عبارة عن صداع خفيف، دوخة، عطش، إرهاق، لكن مع استمرار التعرض للحر الجسم فعلا بيبدأ يفقد قدرته على التوازن الحراري، وممكن يوصل لإجهاد حراري إذا ما صار تدخل سريع. ممكن تتطور الحالة لضربة شمس، وهي الحالة خطيرة جدا لأنه ممكن تؤدي، تصوري داريا، لفشل أعضاء حيوية أو حتى الوفاة لا سمح الله. والأخطر إنه ممكن تحصل بسرعة كتير كبيرة أكثر من الشخص نفسه ممكن يكون متوقعة.
1: وأكتر شيء كمان بخوف إنه لما ترتفع درجة الحرارة بشكل فجائي بتكون التربة بعدها باردة، وحتى المياه بالبحيرات بتكون باردة، وفي كتير عالم عن جد بينزلوا وبيسبحوا أو بيصير عندهم تقلصات أو بتأدي لتوقف القلب. وللأسف حصل إنه شفنا في عالم غرقت بألمانيا لأنه عم تنزل على المي وما أنا مجهزة جسمها، بعده منه مجهز لدرجة الحرارة العالية اللي هي برات المي ودرجة حرارة المي الباردة. هي طبعا بالإضافة لأخطار الأعشاب والطحالب اللي موجودة بالمي. فكتير ديروا بالكم بأنه غير الشوب وارتفاع درجات الحرارة، نحن كبشر تعودنا آخر فترة أنه ما في ارتفاع حرارة بالجو، فلذلك ممكن كمان يؤدي مثل ما حكيتي لفشل أعضاء معينة في جسمنا.
0: من فترة كمان توفى أحد الشباب السوريين بمنطقة هيرني بسبب سباحته أيضا بالنهر. جدا مهم أنه الناس تاخذ بعين الاعتبار أنه مو كل الأماكن مخصصة للسباحة، الموضوع فعلا خطير وقد يؤدي إلى الموت. وعم نحكي عن الأرقام، إذا كمان الأرقام حقيقة عن جد بصيف العام 2022 كانت صادمة. الدراسات قدرت أكثر من 61.672 وفاة مرتبطة بالحر بأوروبا خلال سنة واحدة، أو حتى خلال صيف واحد فقط. بألمانيا وحدة سجلت العام الماضي 8000 حالة وفاة، وهذا رقم كتير كبير مقارنة بأي تصور تقليدي عن الصيف بأوروبا، وبيبين حقيقة حجم الضغط على الصحة العامة.
1: طبيعي الأجساد لذوي الجبل البشرة البيضاء ما نو مجهزين عن جد لتقبل درجات الحرارة العالية للشمس. بسنة 2023 حوالي 47,690 وفاة بأوروبا مرتبطة فقط بارتفاع درجات الحرارة. وهون لازم نفهم إنه هاي الأرقام تعتمد على الوفيات الزايدة مو عن الحد الطبيعي للوفيات. إذا قارناها مع الحد الطبيعي ففي الحر غالبا بتتفاقم أمراض القلب والتنفس والتجفاف اللي بيتعرض له الجسم، فهو مانو سبب مباشر دائما لكنه عامل حاسم بيؤدي إلى الوفاة.
0: يعني شوفي، لأنه الجسم بيتأثر من الخارج، بيبدو يعني ببين على الإنسان أنه هو مجرد تعب صيف، لكن الواضح تماما أنه في شيء أعمق، في شيء عم بصير داخل جسد الإنسان. الجسم بيعتمد على التعرق، على توسيع الأوعية لتبريد نفسه، لكن عند الحرارة العالية لفترات طويلة هي الآلية فعلا بتفشل تدريجيا، وبيبدأ فقدان الجسم، يبدأ فقدان السوائل والأملاح، وبيظهر جفاف وإرهاق والدوخة، وبالنهاية مثل ما قلنا بتكون ضربة الشمس يلي بتأثر بشكل مباشر على الدماغ أو على الأعضاء. لكن داريا، يعني الكبار بالسن يعني شو بيكون وضعهم بهذا الوضع؟
1: وهن طبعا الأكثر عرضة لأنه يصير عندهم مشاكل صحية بسبب التعرض للحرارة القوية، لأنه الجسم بيكون عندهم أضعف بتنظيم الحرارة وعطشهم بيكون أقل فما بيحسوا فيه. كتير عندهم أمراض مزمنة وكتير عندهم كمان حالات بتعرفي قديش بيعانوا منها من العزلة الاجتماعية. فلما بيكون الشخص الكبير بالعمر فوق 75 سنة مثلا عايش لحاله فما في ما في حدا معه يدير باله عليه، فهذا الشيء بيزيد من الخطر، ما بتشوفي غير طب وقع بأرضه، يعني ما حدا بينتبه عليه حتى. للأسف
0: صحيح،
1: هاي
0: لأنه ما
1: الحالات
0: في
1: موجودة.
0: حتى يعطيه كاسة مي يمكن.
1: صحيح 100%، فكتير عالم بتشوفيها بتتوفى وما حدا بيحس عليهم وبقى لا تطلع ريحتهم بهالشوب. وحياة الله، الله يجيرنا والله يحسن كبرتنا.
0: ايه والله، وبس في تجربة رائدة اليوم بألمانيا واللي هي لأول سنة تطبق، وهي هاتف الحر. يعني في مدن ألمانية فعلا بلشت تبعت رسائل لكبار السن مثل كولون وهامبورغ، وجهت رسائل عن طريق البريد فيها دعوات خاصة. هاي الخدمة اسمها الهيتسة تليفون، وهي اللي بتسجل الهيتسة ريجستريير. الفكرة أنه بيتم التواصل مع الأشخاص وقت الحر وإعطائهم نصائح مثل شرب الماء، البقاء في الظل، وأحيانا إذا شخص تعرض لمشاكل بسبب الحرارة العالية واتصل على هي الأرقام الموجودة والمخصصة لسكان بعض المدن، فممكن يتابعوا معه بشكل مباشر، وهالشيء قد يساهم بالحد من منع الخطر قبل وقوعه.
1: أنا ما بعرف ليش عن جد ما بيعملوا هون شيء مثل أكسيون لتوزيع المي على القليلة، حتى ما يكون في درجات حرارة مرتفعة بالشارع لازم يكون في توزيع مي، أو بأماكن معينة يكون في يعني أمنوا لهم مي شرب، أو على القليلة يكبوا على حالهم مي ينقعوا حالهم. أنا مثلا كمان برجع وبقول كنصيحة، أنا أمي بالحر ما بتطلع بلا منشفة، دائما مبلولة بتحط على رقبتها مثل سواق التاكسي اللي بسوريا.
0: بس والله فعلا يعني فكرة حلوة، وبتزد الحرارة، بتبرد، بتخفف شوي مثل ما بيقولوا عنا بالعامية، بتخفف هيك على قلبه للإنسان شوي.
1: هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعونا الجزء الثاني يوم الاثنين.

تجدون ما يهمكم من مواضيع في بودكاست كوزمو بالعربي على جميع منصات الإنترنت.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير. كوسمو Schwarz zu Blau.